شفيق غمزون دي ظلي يا سيقنامي قوم يقول الشرق دور في طقير أذر أموري زميرارا أذر أموري.

0: أسوق سجدة زراين يسلك من الدنيا رنا بزون دكور فيها هارو مي فكنا الدروز وسن ما يجوز يخلث يختل يختل سربعة يردين يلند المفروز يفثنا روز يسليت عند السومة
1: يا فاربي سي محمد ومحمد أبو كده يرن نتولي زمان هيك غضا نويدة يترون
0: الله ثوث الدلقير وفور أسديك أبو نارجوف ثانا تيضبو ذروري تجمعت بضض الصفوف أحد اللي يغبني فور كارش بيردي وش مثل الكلوف
1: لم يعفر بي قول غشرة فور كسوية إمي دي نظريغ إمي دي يوزا السكران
2: نسوان شرف
1: خطر ودك أنا كدي السوف زيك إيش
0: أطير ما تنقل لصك فرق في الوهل في جري شرفت بدر الخلف وس أطلعاسي ذو بكر ما يتصدي كرغلي ذو قول بيحكو ياس كان سلفن سردي ملكفر معبون جبرت السس
1: هذا خير يقف وتريف وكزهور كل ويد هذه يمان كفن الحباب دبون تدور جانا نترو كل ويد هذه يمانيس
3: هر والديني وعزيزان الله الله أذكون

0: زين أنفسهم كسي أطري الحسنية البارود نادي الطبق ديهن أنفسي بكفوسي نس أنت ذي تفسين كحولت نادي خدمة كاكي هذي وزا أنفسي بكفوسي نس أنت الحسيس مجي دي ناسي سننسا أو ماضي خطر كي نتي إيتي وز صح ما صح ما
1: فهمت
0: فهمت سمعين نوت معين
1: أشكت
0: أنفسي بكفوسي نس الحسيس أو ماضي